قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك، رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

كنت هيأثر فينا دي الأرض ما هيش لينا الخوف

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

0: تنهي زمان.
1: تاني نجوم شوفني من أمين، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين كل الشكر يا أبانا الذي في السماوات.
2: يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لمذنبينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. من المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد خن بخريستوس إيسوس بن شويس.

نسأل وطن صلاحك يا محب البشر، نحن أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان ممرض نفسي أشرق يا مرضى خفين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات هنا فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب.

0: أنت نصلي إلى أبدا أبطل كل أبا ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح. نسأل أن صلاحك يا محب البشر وادخل رب أنفس عبيدك الذين ركضوا آبائنا وإخواتنا.
1: نهو عن آبائنا وإخواتنا الذين ركضوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء.

0: في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا.
1: يا رب ارحم.
2: تفضل يا رب نريح نفوسهم جميعا في حضن آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وعلهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس

رقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. ابلهم خيرات مواعيدك، ما لم تر عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله. لمحب اسمك القدوس فإنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقاء. وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب للبشر. اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها.

لليامين، كل واحد باسمي وكل واحدة باسمها. يا رب نيح. واغفر لهم، فإنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. وأما نحن كلنا فيبلنا كمالا المسيح الذي يرضيك أمامنا.

0: الرحم، تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطايا مبارك. أنت يا رب إله أبانا ومزايد برك، واسمك القدوس مملوء المجد إلى الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكلنا عليك، لأن عين الكل ترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل إلى الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أني برك يا رب. رحمتك دائما الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك يا رب أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك للمستقيم قلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن والأبد أمين. جيد هو الاعتراف لرب والترتيل لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وهحقق في كل ليلة.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد للسموات ارحمنا. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثمنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطايا يا رب أعنا وأقبلت البطن إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك آمين.
0: لقد اسمك ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي لقد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا، ولا تدخلنا في تجربه، لكن نجنا من شر المسيح صار، بان لك الملك والقوه والمجد. خم بخريستوس ايسوس بن شويس امين الليلويا شيرينيت انتي ويروس سوى بسمين اوتي امبرسون سين فينتي مصنون بام بيرستوس
1: اني وانت بروسف شيف شويا بشيري مريت انت في كان النوفينو نيفون
0: شيرسي تصميسين عن بي وين انت مي بيرسوس بن نوتي تي بارسينوس اواب
1: متي هو مبشوي ساري يقول انت فيرونين من نفسي شي انت في كان النوفينا نبول
0: تي بارسينوس مريم تي سيودوكوس سواب تبرسوس ايتن

0: वो
1: क्या होता है?
2: أيها المدبر القوي لدفة السفينة، أيها المقاتل بدأ الظفر المعارك، أيها المصباح

إله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسدنا روح القدس، فهي مريم العذراء وتأنست اللي بعنا لا بلاص البنطي، تألم وقبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد للسموات وجلس عن يمين أبي وأد يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء. نعم نوم بروح القدس الرب المهم باسم الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتصر قيامة الأموات وحياة الدار.

0: ஜெயிப்போன். Шлил блогисон
1: Эби бросав киста сити
0: Ирни баси
2: Кетом невмати сон
0: Айо ассайд раббе асу аль масих илахуна Лази хатаба таламиза кудисин Ва русл атар аль мукаррамин Акаилан Инна анбиян ва бараран касрин Иштахан яру ма антум таруна ва лам яру وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة بتلبطي قديسيك
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
2: يا رب رحم
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفع إليك أيها الرب إله الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا
2: هللويا انك اويب اف اهتم وتنقوم اسميني اس اواب انطاق في سيرين اس في دافيد بك

0: Fez uma tenge fies ni o han fran pro senteni gom kiri e flus corta mate on angeio evangelio to anagnosma
1: sa si kire ye
0: خلفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا القديس مار متى الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا بين شويس أوه بين نوتي وهو بين صوتير وهو بين أور وتيرين يسوس بخريستوس بشيري مفنوتي يتقنخ بيقو ونفشا إني بيو فابنو تي بي شا اني انتنيني تيرو امي
1: صاسي كي ري
0: مزامير ابينا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا كهنتك يلبسون البر وقديسوك يبتهجون من اجل داود عبدك هيأت سراجا لمسيحي وعليه

السقماء بالأمراض والأوجاع المختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم وتبعه جموع كثيرة من الجليل والعشر المدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبال، فلما جلس جاء إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلاً: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنه أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. أنتم ملح الأرض، وإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت، فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي

0: Ome mečoj seri egom benios uam patriarchis baba ava asanios bi apostol kos ndif kanen nov nane volje
1: jefes maruten jefiot ne shiri nembem ne maiso et titries jike volteno stem mostenti o onos
0: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر عن المذنبين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير المسيح صار بأن لك الملك والقوة جميل خم بخريستوس بن شوي
2: تسكي فلا سيمون تكرم كلناتي
0: نوبيان سو كيريان
2: روس خميس يوم تبوه أمين
3: سرنا نكون في تمتع خيراتك والذين احنا رؤوسهم تحت يدك ارفعهم في السيره زينهم بالفضائل ولنسحق كلنا ملكوتك الذي في السماوات مصادر ان كل وين ظهرت كلها امين ايريني باسي ايها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمه الله الاب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل الامه المخلص المحيي الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين وصل الاطهار وكلهم بالروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت أنت الآن يا سيدنا نعمت عزيزي يعمل في الكهنوت من كبرس الأطار في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفر له خطايا على الأرض بحط له الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عبيدك أبائي إخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوسهم أمام مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك واقطع عنا يا رب كل رباطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا إليك في شيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر النفس أنت يا رب السيد العارف ضعف جنس البشر كصالح أنت يا رب محب للبشر الله

0: ثم انعم علينا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حللنا حل كل شعبك، املأنا من خوفك، قومنا الى ارادتك، مفتوح المجد والكرم والعز والسجود لك، بك مع بك سامسا ولك الان كل اوان ظهرت كلها. امين.
1: كيرياليسون امين. الليلويا دوك سابتريكي اوكي اغيوم نماتيكي
2: كاريكي سوسيون اسونيون امين.
1: روشي فولينغو ام جوبن شويسون بيريسون
2: موني موي مفيارو ماري بك نين امتكيريني وين سبتن بك لاو
3: يا ملك السلام، أعطينا سلامك، كر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين كل بشكر يا ابانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي قد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر للمذنبين، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، ان لك الملك والقوه.
3: والان محبه الله الاب نعمه ابنه الوحيد ربنا المخلص.

زقصاص أوس أوسمون قدوس قدوس قدوس فصل من جليل قديس لوقا البشي وتلميذ الطاهر بركاته عين آمين. الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام كقولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلي الأمم ومجدا لشعب إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا آمين.

Ευχαριστώ.

0: نتناول المسيح ليحل أحلانا.
1: اطلبوا ربنا يسوع ثم بنطنيوس بابولا ليحل أحلانا.
0: خذ ربنا اسمك القدس وولد لباس الصليب ليحل أحلانا.
1: اطلبوا ربنا سلوا وين القمص الأنبا حنا وأنبا دنيا ليحل أحلانا.
0: خذ ربنا سلام.

0: الزوكسولوجيات.
1: تمت نشتي وموريا تي بارثر سلا سولي بسون بيتش سم بيني تا سولومون ساجيز بيت
0: صوتي في مو ام او ان هون خلقات

0: بالتلفزيونات.
1: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها القديسة والدة الإله، لأنك ولدت إلى مولانا مخلص العالم كله، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تقليل للصديقين، سبت العناد، غفران الخطايا، مبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد نذكر له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. آمين.
2: تابت الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عن مهلات نقص غلطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء نعم من الروح القدس الرب المحيي المصري نسبة الله مجده مع الآب كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولين ونعترف معمودية واحدة وحدة وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآية. آمين.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارمتين نادى كرمتك. ارحمنا يا الله الاب ضعف الكل. ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اله القوات معنا، انه ليس لنا معين في شهادتنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح يا الله عن سيئات التي صنعها برضاك صنعها بغير رضاك، التي فعلناها بمعرفه فعلناها بغير معرفه، خفيه والظاهره يا رب اغفرها لنا باسم قدوس رحمتك يا رب ولخطايانا. صوتي آمين. يا بنا الذي في السماوات قدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك ذلك على الارض خبزنا كريم، اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في الفتنة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا. والان محبه الله الاب نعمه الوحيد ربنا والهنا وخلصنا صوان المسيح وشركه وهي تكون معكم. امضوا بسلام سمكم معكم تعيشوا وتصلوا.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي